سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
1: دعوة ورباط.
2: هل لابد قبل النصر من ابتلاء؟ الله سبحانه وتعالى قال: أم

0: الصابرين.
1: كنت أظن أن القضية ممكن تروح دون بلاء. ما دام قلت مؤمن والله ما تمر، والله ما تترك حتى يبين الله أنت مؤمن صادق ولا مؤمن هنا. يعني في واحد مؤمن هنا وفي واحد مؤمن هنا، عشان كذا في ناس يقول لك أنا مؤمن، فقال لهم الله أحسن.

إذا ما دام تقول ما دام قلت آمنت لابد أن تبتلى حتى تتبين أنك مؤمن أو غير مؤمن، لا حتى يتبين أن صادق أو كاذب. طيب هل مر أحد من قبل في أي زمن من الأزمنة يا رب يا عظيم، هل مر أحد في أرضك ومر قال مؤمن وراح ما ابتلي؟ لا.

0: لأجل هذا افتح القرآن ومن هنا لين آخر لحظة من لحظات حياتك إذا لقيت
1: كل شيء،
0: إذا لقيت أي أحد انتصر كذا من أول الصورة جو المسلمين من تصريب، والله ما أتكلم عن القرآن. الله سبحانه وتعالى قال ونبلو أخبار، بيبتليك في كل لحظة في حياتك.

0: ابتليك الآن في كلمتك بتقولها صدق ولا تكذب، بيبتليك في كلامك وأنت ودك نفسك تقول لك تغتاب فلان تغتابه ولا بيبتليك في قضية ظن سوء، هل أنت مضنة ولا تسمع كلام الله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عجيب، الله سبحانه ما قال اجتنبوا إن بعض الظن إثم واجتنبوا بعض الظن، لا، ولا قال كثير من الظن إثم، لا لا لا. يعني أنا لما أجيب لك الآن طبق كامل مثلا فيه 60 نوع من أنواع الحلويات وأقول لك كلها ترى ما فيها سم، بس واحدة فيها سم قاتل وأقدمها لك، بس واحدة، المئة الباقية كلها ما فيها، كلها زين، من ألذ أنواع الحلو. إيش سوي؟ ما تقرب. ليش؟ لأنك تخاف تقع في الوحدة هذه. الله يقول لك اجتنب الكثير المئة واحدة لكنها قاتلة، إن بعض الظن إثم. الشاهد الله بيبتليك في كل، أصلا أنت حياتك كلها بلاء. قال الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، السبب ليبلوكم، تبلون يا رب جل في علاك سبحانك بأي شيء أيكم أحسن عمل. إذا أي شيء اسمه عمل يبلوك به الله سبحانه وتعالى، من أعمال القلوب
1: لابد من الابتلاء،
0: لابد. أصلا أنت خلقت هنا عشان تبتلى. الله يقول خلقت السماوات والأرض عشان أبتليك، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى يبتليك حتى يعلم أن تستاهل ما تستاهل. ليش يجب في اختبارات نهائية؟ عشان نبلو الناس، هذا يستاهل نجاح، هذا ما يستاهل نجاح، هذا يستاهل 100 وهذا يستاهل 50، وهذا يستاهل يدخل كلية الفلانية وهذا ما يستاهل. اللهم صل وسلم.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: تلاوات خاشعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.